ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقها زوجها وبث منهما كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وذنوبكم يطع الله ورسوله فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي صلى الله عليه وعلى وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة نار أعاذنا الله وإياكم Ikhwani fi din asyrul amin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kita akan melanjutkan kembali kajian pembahasan ahadis al-ba'in an-nawawiyah. Kita akan beranjak pada pembahas yang ke-25. Disebutkan al-Imam Zakaria Ibn Syaraf al-Nawawi rahimahala anna bizzakallahu anhu aydan anna ubasan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah za ahlu dusuri bituri يصلون كما نصوم ويصومون كما نصوم ويتقون بفضول أموالي قال أولي قد جعل الله لكم ما تصدم كل تسبيحة صدقة وكل صدقة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدق ونهي عن المنكر صدق وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول أيأتي أهوته ويكون لها أجر لو وضعها في حرام كان عليه فيها وزر فكذلك إذا رأى الحلال كان له رواه مسلم.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله